شقيقك إلا إني نجيك أصلي هون كبال جال نق لقى هون كبال أكقيقات شنكرو نقيل شنكروش جو أمي بلقلال فالأهول وش تتوقعك أب أثيانا نكيك أولا لو صحيح بريد بال فرور هولا كبال لش جو أمي إنك أنك أخناو شنكرو لش جو أمي لقوا سهو أجري لبالي بنا أخوان نقتوقعك أب أبنان لش جو أمي إنك أنك أخناو هولا كبال شنكاك برو كيلا أولي نقبه جيكوا بيه نكي قد أمش بيه سدي سنتي إليسيا مره نكي قد تغلا سدي دومينيكال دوسريك إنا أنك إشتاج ليش نقلب مره لا أوكي كون كوكي إنك كينك أشيك سالي بيه إنك أقيل إنك قك إيش لسنس شيك تأن ما كنا هان تراخ ليش بهيل لنشتقيل قلق له نقصان تماريا لا أوه كيش بين قاتا ونقبهين قشرو شنكرو ليش جو أمام أبنان لقلال قد أهول نقناو شي أوس نقوان لقك أهل لا أولي نقبه جيكوا بيخ سلق أخون كبال شقي كوي لاين قوان لك أهل سلق أخون كبال قوان لقا تشكوك أهل مراح لك إنا تشكوك جام لسين تشخوني ليش ساق بسنك الريب لقا أخون كبال مراح ريب لقلال قد أهول هانا إين لنقوي لاين بلا أونك يقك إيش لسنس sens shik sadi be taan mu ko hane aptash kul be ba mashak lik ahe sadi khun ka bal choy qela olina be ko chan kirun ki qak ires rik isa be singil chalen no shik e kula on ki qak ere tal chan kirul ju ame marek ane ki amin marek ane ki pa man ha banan jal ne ke shel qaj qana in bal uslab ki li atin kin ane ke shpab ki atin ne ki qak eh kish lishina lo kama ana an li na kis lin ju amla in ustatakh ko e bli ki banan mahini na chirul ju ame bli khula khula tish ki ki انا خناو هلا كبه شنكا قوت كيروري كنا من قطاو شديت من قطاو ليسيلال كخكيدي ديوس ناوري خوتشان كيروري شتو امني يسوس خوتشان كيروري شتو امي تشق تشيرولي قلق لهنا سانتا ماريا خونيليك كيشكش اول استتوخريتال كيشتا قيس لشتو ام سدي شريلال وتخو كان كيلا او تشدي شيل قلال قق اهول توخريتال كيتوش ام سدي تشق كيلال سدي ريلال وين كان كي قناش اسوال انا عندي كيك هوم لاين سدي هون كبال

0: Narahtashtie len bekhil shesume machalre khun kutan kutan marachiruch khunile juam karuna katechirish ai
1: inkam kureta khun kutam kureta kui kutan dish qasume cha chalem manto chirish qakamik hoqat shrisil qat juam li qawayos to aran to shraqaq li qusuk li oknale bikna li al qahol be
0: ana magdalena karulina katela at karul khwal angel rusale khun kapal chokre li ralale qahol
2: ti angel rusale khun kapal li la in chiru li kwala اخول نق كما ركندي مش اخلي لي رو مرق ايرو مش اخلي لي رو كما دي ركندي شديري بدله ليش صعب سنكله مرق اشكرو ليش اخلي لي رو مرق ايرو ليش اشبط لي ولا لينك اخول خدان لي كوك انا اخوان كون كيراختك تكانك تكيرخ اخوان كيرو انكش انكش كوش لينكش تكاس اللي اخون كمال كبوت نكساوش اولم دي قلال حق اخول نق ال اوكي بكندي تكيم مرق ال بلاجي تشابي سايش اول ولا كبه غوران كما كون دي كيل تلوم نساوش استقبلوا ماما تشامجي انا كلها كبه انا قناه لقد يوم كان كنيريو تنطلو بيتشيرون خوكينا ان تشيرو تن كوان ونال نسقلنا بيك الا ان كاول قوانيكس لخون كبا تاتابلي را تاتاولي سا كبوت تشكبا نكون كي دال الكحول به مريوا ونال نغات تشبا وتنخوان قيب جوغوش كيرسين كلا دو كوك ابولخ كبه تبيين كلا او تيش كلا انا قناه لي شيو امي ما كون كي انك ويرسين لان خلي على الكحول به مريوا كي انك راي مريوا هنا خلي ال نراو كري ديشنا اشتاو wa umare kwang king a den certana lishna shtawa alian jerelin ko qala in khrek shtial tek a hiser wa shingin ere mo khana in ditek ushla qal na vyek aspin ju amla in shingin ere khrek shtial no khongin sil qale ba la in khokina in shingin ere wa ma khone win na jawa zarin tik ka khin khamanin in sidin khon ka ba tento tana nat kelin na leb nin ka ushli qa kwa dios ka khili qa kwa lin ant ilo kelin ant anin kwe o changiru bar kwa lin ka o ha an litin kya ere changiru li qa osbal changiru li qana le khosh bi la oli na ba ti ti kwa ba khak oli sacrament chkhuni o chanj kirul li shkira sin kila li alal ka khol ba khs li qaba ba khol qna santa marina ti chal chashqa an bala o tlin ti am mare wa honal na kin kana na banu li shk angel li qaba dios mare shk eling angel mare kana kwa khak angel lak apot ach kirul yo kinara ma ka apot ta ena shin shop das li qaba dios na kana kwa khak angel lak tento ba na to angel lak khasik li qat yo am khol na qabi yo ko chra ingis li qako cho na aqiqi li qat yo am di kana قصيك اللي قاش كاور سينكي سيك تاريخ لي قد يوام دي موسيق اخ ولا كبير طوق اختو صديق دي موسيق اخ مرينك اشين كاورس دي يوام ماما راجو قري لي موسيق اخ هان عندي كيك اونلاين

0: قرون كقوش للا عشان روت قنا قطون ليش راوم خون لنا بخير كين خون ليرا لاش أخر
1: لين راوم لين دكين دي كلا لينك أخول لك مريك ما هو ناقنش أنا كو أصلين خون كبال لين مرينك أنا كواش تقلان كيل شك أنخلاك تنتو بنختين تقلا شك أنخلاك ري أتانا ساق أخكليش شعور شك أنخلاك نخت كيق صليش أنا أمال هو ناقلش أنا كاتين ماك أخي تروق ما نوه لح كبير كي لا أخ كينك أنا كوك أنخلاك كينك أنا كوك وكليك أكانيك جدي كوك أل ماك أخي وتنق لا أوتوك أنخلاك توك وكليك تنتوه بكينك لقلالك أخول تك وكليك أخي جقيش
2: ليأخ أخرو ليش كاوش
3: إنك أنا كوار
4: إنك أنا تيت
3: جيستيك إنجيل أكيل نالي
2: شكري ليش كوا شيخو كان
5: أكيان قتول
6: شيش كولبال
7: خالا

Chorique la o le cana yo go solbal cana le shankiru le kakwanjik shankiru shrawale listekem le kakukal hana an yo go chira binkil tento ate kakut chiroe kakut le awimap kebal shreka li lo la chek aham nrinkato ruk shkamsinki shtawasinkil toruk kebal toruk shrawal listekem le kakukal mukoto truhan tana salik ay toshik la o kilina berte kakam shbeche awimap kawle listekem le kalal kak khol da o ha an in qana le man in qakwat mene le qale ba changiru li qabe ha an khilit qate kana kinat qali job tasahom li ro chich och kinat li shul ta taruq kam singile li maqa cheru chekan kile taruq kak kili kon ken cha cheka kak ke an taruq sach bale li ki am ot min am ko taruq ta ke ta qache ho kana khilit kwasa li ha taruq chekan kila an kak kina ro ta qache mu ta kam سيتان كنت قصدت اشتي امني نك اني نتسكى مان قد اما قيش بيحكي لك قلال قد اخولي لا اوه لا اوه كي مين نا بيحكي قد بيحنا طاروخ تي اوي ما تيريش لقطات تي قاوي ما لي مانك لك ادخيرو لي

0: Hogan Canadeliak Arunaka Jechirish, the Jotish Kospala Kuchna Behil, Rikinchish Hunil, Sharushk Angel and Kirulish Job Tisium, Likakwa Dios, Narah Nashje, Shira, Balroshlo Inkil, Shk Angel and Kil, Hocharush Kulu, Pekanak, Elasuta Queen, Aknakwan, Raubalik Al, Marahali Akuin, Achalchilik Akreru, Arulihuan Nakabanure, Nakat Oshla, Manakak Angelaru Likat Otsas Chalari, Hoshkulu, Marakwan Chiklihuan, Ainakotish Banunkil, Binakabanure Likakuin, Chink Anakash Angel and Kiru.
1: Kyal kama joko tira binkil mas joko which is sal balana pan kyal kama joko tira binkil ina la oi fo au wir ita ti na ko oxik an gankil akabali pan na ko oxis ke bal ciru ka otsis ka bana ha ho ho la emal na ko sha fi la ina atina ka hrik ala ke idi ti kwanta kuta na ki da hrik ti ki asadon ke na ke an halak ka bal na kwan fi shra ko na qadi awiya mas kama dik ala na kwan o kha akali li an akandi na ke islo ha ba ahu sat bas ti am di qawiyam joko ma sat ala ciyam di tot kawtsa shkabana kyokotish kewa di pahona keretal rakwan tabkil rakwan ma ajik shish khonil kama di chahna kwako ta taw ta chiksa li na hak awtsa shkabana qali an halin mutahana kyokotish kewa tiru la tot kawtsa shkabash tat ash ciyam da qat kyoko mush keba ta bash awani kyoko am ash tat ali ciyam ki la ora qal na kawsa la ina laqad ku am kuta ka kuitan la anuri la qanna tot kyaban kama an tot ka kuit ay tot ka al tot ka ma ki shtrab ki qala qat akhulu la ka mesa kyokotin ma kana qana wala qala ana fi qanaw tanqiru tike qwan ana qana mari te usaqti dirawi mkha naqchoti okri anziru la tot qamaniru rahlin ahmana rahdi tike badi awani ma sa sikira riqidi tiit aban naqban naqil naqka katri riqidi ban naqban dis am arqa qan aqarana ko shi ko tana naqna ko shi kama da ha hun emala ku tiqqan kama an ya naqma naqtana gum partneru li liqa an hal hal an qakeke firqi ci ta okun ko akru tere qa an hal kan hat qali li qwan qan qwan ho naqire ta سلقت الارين بتين جوكو تش اوساك اوتش كبانا خيون سان تش دي بان جوجي جوكو تش روكسينكي جوكو تش كوت بالشرو بان اوساك جولي لا لا تش يا بان كان قنا القرار كقول لا كبي تشنكرو تي كوان تشنكرو تي مي بان تنتو الي او ما تنتو ار الرقا لي تش خو جوكي اش تي بان قكمان ها راه لي اه هيدرو سقبين ما خلا عمر كون دي قنا اختنا بان كان اش اي كي تش جوكو خو دا اريت لنا كون مريكواش ايشنا اخ مريش كو سدي سلي خلال التلاميذك يا بان انا قناه تنكرو دي تاكوار دي رلاش اخول مري سان بايكي قناه هنا قوان اش اي ديشنا اخ مشكو قال ها هون دي قرايلا لا او دي كونكو ارينا قد اي قناه فا هون رايلا يو كوتش كبد القلق اخول برشي تي شي قلق اخول لا كبا لا او يو كوش انكي القناه هات قد نقط قيره ريتا لا او تنا بيخ تي بيخ قناه يو كوش انكي القناه اخول اخول برتي شي كودا كبا مري كون كي تي مري كون قال اخول كون كي تينا قال برتي كون برتي شي تام كولي تي كوكال لا اون قد قناه او شنكيل قال خو جوكي سي على كومون استنا كاتين القناه اخبر دنتون القناه وربال لي اويم ما غراو اتي شخوني لي كرونا وشينا تسكا اراو تي شتاو لي سكي مخيل قكو قال كي لا او ما قاش سكي خيل قال قك اخون راه هون استمين تمين تمين ما خنا راه هون سالك اي كوين كي شيك او تش قبانه ما قان كي شتاو تي سكي قال قك اهوز تشريش قهون قال كي لا او كون قوين تشريش قهون قال ارانا هين كي شتاو سكي مخيل قكو قال بي نتقيرت لنا قون قوني كون سالك اي كون قوني تخيل تسا اخون كي شكون تي كقاي نقبان تخيل نشك ام تاق ان شك اي قك قال مش خي اخون غتشك تلاك ارا شك او اقرا كون كيب او تش قبانه اتنا قالك ان خلاك راه تنالك ان خلات راه بايتوك ان خلات راه عندي تقال في ايموتش بان كي تخون

0: قنا راسا تشخوني لي جوكيب تش كوتبال لا كوتشنا بخيل اتشكرو خناق لنا ليب لتا كواش كوتبال تشريش تشرا بالش جوب سيوم لقا كو ديوس شرا بال نراح نشتيش انخل انكيرو سشتيالا لي ركينا كوي تشخوني تشارو تق انخلا تشارو تقرايرو مرح تشارو تو تقلان سشبين قتياق تشخوني لي كيلا تشي لنقيل تشي قصتام في تاقا تشوش تام بالب تشخوني لي قتشي قرو تاقل مانسا خون كتان ما خون لي كياق لقنا اخ اقلك الى تشي انشك ام تشقي نابالي تشاب الاي ابانان كي تاقا تشوش تام بالي ما تفكي قحكي لقنا اخ سخون كتان قرو نكا تشيريش اين
1: وس جمالي جوغوخ كيش نالي منكيل جوغوش كوش لنكيل تشيريش اان نخلقات ساتبالش جو ام لي لغ لح تشيك اهم نتال لش ساقه هرا اتان لا اوخ كي لا نابيخ كي قوات بيخ جوغوش كمالش بي لقلال قاك اخون لقاتي نقوش لغ الي تشيك لك اهم لكوني لكتون ما خون نتي لكتون تشانكو يلا اوخ كي لنا بيخ كي قوات بيخ جوغوش ساتبالش جو ام نقاتيوك في ماك اش كالال تنخوان قاتي لي ساقه هيل مصيق لي ساقه تشانكو تكميني اني تلي قوان كي لا او جوغوش كمسين كي لي لغ لح تشيك aham haale la la check aham ni na chali e liha ani na kamok chakre utanah kwang ka chili sakhil shakli chanko sai la oh ki kwang kamahela la oh ki kwang ke kuswan ki la kam sili la la check aham kama chirish kilat lish job tase om ni ka kwa lios chirish kilep di ni shulling ala tseka kan kwang kalal ka khol ni ala ka chalo chiro he na kala katrush kam sin kil hin ala rush tsekan kil la ru ali kwang ke Cekak toha ante kam sehat ta sace di sio am di kuka mukutruk tang hokana khaan ta o ta cini nak beh cikwa beh cikos ke baleres kos balep renak te stawiru tak elish nak lep renak te snau kuang te snau hilang selikana ah kuang bayak likana ah kemasin jalim kijoges ke balikes kana il to te kuang sekeme na cekak mukutruk tan ta cok ke bas komon cokat serau bal cokat kamales bela kolala akhol ha utan akhan chokhe chiri bal chok truk trau bal sekember titul mang lichin ha anchi akhiru la och ke na bech kwa bech kak amsh behe ara utan chokhe chik ek na awe peli sekem taruk be shrau bal re kahli chek aham chakhe hokana han an ke trash na le be ke trash kot bale chiru li la ona bech kwa bech truk tan kakam siri la la chek aham bar kwa utan halisa han chik mukul chalta chili ek na chalta chili liha